0: في الأحلام تغني القطارات أغاني من زمن آخر. روحي تعرف هذا العالم تشعر بالرفعة بالرفعة. في القطر إذن دع القطرات تستمر بالتساقط تغسل ما كان ينادي سابقا. في هذا العالم المائي أجد أسئلتي والإجابات لطيفة لكنها حقيقية كالجنيات.
1: Und jetzt kommt ein Zungenbrecher. Rosenrudi pflückt rosenrote große Rosen, rosenrote große Rosen pflügt Rosenrudi.